هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 28 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعنا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعنا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيشيسكيدي ورئيس رواندا بول كاغاما. إذ أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف. ووفقا لبيان صادر عن دائرة الاتصال، تناولت المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان والقضايا الإقليمية. ونقل الرئيس أردوغان تهانيه لتوكايف بمناسبة انتخابات المؤتمر الحزبي التي جرت في كازاخستان في 23 من آب أغسطس، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات هي مؤشر على الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية. وعرب أردوغان عن مواصلة السعي وتكثيف الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان في الفترة المقبلة. كما أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيزدي. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة والصناعة الدفاعية والأمن. كما أشار أردوغان إلى دعم تركيا للمساعي المبادرة لإنهاء التوترات الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر تحقيق سلام دائم، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساهمات اللازمة لتوفير أرضية بناءة تهدف إلى تطبيق الاتفاقيات القائمة. كما أجرى الرئيس أردوغان محادثة

مع رئيس رواندا بول كاغاما، وتناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا ورواندا إلى جانب القضايا الإقليمية. وأوضح الرئيس أردوغان خلال المحادثة أنه تم تسجيل تقدم إيجابي في التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكداً الاستمرار في العمل المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، كما عرب عن تقديره للجهود المبذولة لتقليل التوتر بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن استمرار الموقف البناء بين البلدين أمر يدعو للسرور وأن تركيا تقدم دعمها لهذه العملية. في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا، نشرت الجريدة الرسمية مرسوما رئاسي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة السفر إلى تركيا. وبموجب هذا المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، يعفى مواطنو الجمهورية العربية السورية من حملة جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرة. وينص المرسوم على إعفاء الدبلوماسيين السوريين من التأشيرة للقيام بمهام رسمية في تركيا وللعبور والزيارات السياحية التي لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 180 يوما. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية. ناقشت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أوهانز فارتان أغابكيان التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية التي تتعرض لهجمات وحصار واحتلال إسرائيلي، بالإضافة إلى سبل تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي للفلسطينيين، مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والسنغال وإندونيسيا والصومال. وبحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد أجرت فارسين أغابكيان اتصالات منفصلة على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وجرى خلال لقائها بنائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي تقييم الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجهود المبذولة لدعم المقاومة الفلسطينية. وشددت فارسين أغابكيان على ضرورة تكثيف الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم للحكومة الفلسطينية. كما أكدت على أهمية استغلال علاقات السعودية مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم القضية الفلسطينية. هذا والتقت أغابكيان بنائب وزير الخارجية التركي السفير موسى كلاكلي كايا وبحث التطورات في غزة والضفة الغربية وجهود إسرائيل لمنع تصعيد التوتر والدعم الدبلوماسي للقضية الفلسطينية. وأشارت أغابكيان إلى أن أولويات الجانب الفلسطيني هي حماية مقاومة الشعب، لافتة الانتباه إلى الهجمات والتهجير القسري في الضفة الغربية. ومن ناحية أخرى أكد السفير الوزير عفوا نائب وزير الخارجية التركي على دعم تركيا المستمر للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية استمرار الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط السلام. وحول الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية، خلال لقائه برئيس الوفد الإماراتي مطر سليم الظهري، أكدت أغابكيان على ضرورة إنشاء شبكة أمان مالي واتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها. كما بحثت إمكانيات العمل الدبلوماسي المشترك في ضوء التطورات في الأراضي الفلسطينية مع الشيخ نيانغ وزير التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالي، فضلا عن تقديمها معلومات للنائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى ووكيل وزارة الخارجية الصومالية حمزة عدن هادو حول الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة ونقص المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية. وأشارت إلى أنه يتعين على الدول الإسلامية زيادة الضغط خلال الاجتماعات لتنفيذ المرحلة الثانية من خطط السلام في غزة وانسحاب إسرائيل من المنطقة وبدء أعمال البناء، مؤكدة على أن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية والمشروع الاستيطاني E1 يجعل السلام الجغرافي واستقلال الدولة الفلسطينية مستحيلاً. كما التقت وزيرة الخارجية الفلسطينية أغابكيان بالأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد

الشيخ أحمد، ونقلت له توقعاتها بالموقف الإسلامي المنسق على الساحة الدولية لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال. أعلن عن دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا بآليات عسكرية، واستهدفت منطقة في ريف دمشق بنيران المدفعية. فوفقا للتقرير بثته قناة الإخبارية التلفزيونية السورية الرسمية، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي بآليات عسكرية. كما ورد أن جنودا إسرائيليين قاموا بتفتيش منازل في قرية رسم العجرف في ذات المنطقة. وأشار التقرير أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين بين بلدة بيت جن ومنطقة تلال الحمر في ريف دمشق الغربي. هذا ولم ترد أي معلومات عن وقع إصابات أو أضرار مادية جراء العمليات العسكرية ونيران المدفعية، ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات السورية بهذا الشأن. وتشهد محافظتا القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا بشكل متكرر مداهمات وعمليات تفتيش واعتقالات، فضلا عن إقامة نقاط تفتيش عسكرية من قبل القوات الإسرائيلية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: توفي ملك النرويج هارد الخامس عن عمر النهزة 89 عاما في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج من مرض نادر في الدم. وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي في أوسلو بأن الملك هارد وافته المنية بسلام في المستشفى الوطني، وعقب إعلان النبأ تم تنكيس العلم الملكي فوق القصر. وشهدت الساعات 24 الأخيرة زيارة أعضاء العائلة المالكة للملك في المستشفى، في حين وضع المواطنون الزهور أمام مبنى القصر الملكي. وكان الملك هارد يحمل لقب أول ملك يولد في النرويج منذ القرن الرابع عشر، وبعد 35 عاما أمضاها على العرش سيخلفه نجله ولي العهد أكون. وعرف الملك الراحل بموقفه التحديثي للمؤسسة الملكية وبكسره التقاليد عبر زواجه من عامة الشعب، فضلا عن بروزه كشخصية جامعة في أصعب الفترات التي مرت بها البلاد، حيث أطلق عليه من قبل الشعب لقب ملك الشعب لما عرف عنه من تواضع. يذكر أن الملك هارد ولد في عام 1937 ولجأ مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاحتلال النازي للنرويج في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يعود ويستكمل تعليمه وخبرته العسكرية ليعلن وليا العهد عام 1957، ثم اعتلى العرش عام 1991 خلفا لوالده. عقب 6 أشهر من بدء الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم حققوا نصرا عظيما على طهران وأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للعودة إلى المفاوضات. فعقب تصريحات ترامب، أفادت التقارير أن البحرية الأمريكية تستعد لإرسال حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط، وسيتم نشر حاملة الطائرات USS ثيرود روزفلت في المنطقة لمهمة لا تقل عن 7 أشهر لتحل محل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن العاملة حاليا في المنطقة. هذا وأفادت مصادر إيرانية بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد في المحادثات التي تتوسط فيها عمان بشأن أمن المرور في مضيق هرمز. تأكد تعرض نحو 8.7 ملايين عميل لاختراق لبياناتهم الشخصية إثر حادث أمني سيبراني استهدف 3 مطارات رئيسية في المملكة المتحدة. وأصدرت شركة مجموعة مطارات مانشستر المشغلة للمطارات بيانا رسميا حول الحادثة. وأعلنت المجموعة التي تضم مطارات مانشستر ولندن وستانسند وإيست ميدلاند إن أمن المسافرين وسلامة الطيران لم يتعرض لأي خطر، كما أكدت عدم تسريب أي معلومات بنكية أو بيانات دفع مالية. وأوضحت الشركة أن البيانات التي تم التوصل إليها تتكون بشكل أساسي من عناوين البريد الإلكتروني المجمعة أثناء التسجيل في خدمة الواي فاي بالصالات، كما طالت الخروقات أرقام الهواتف ولوحات السيارات ورموز البريدية المرتبطة بالحجوزات. هذا وتواصل كافة المطارات 3 جدول رحلاتها وعمليات الصالات دون أي انقطاع. وأكد البيان الصادر عن المتحدث باسم الشركة أنه تم احتواء المخاطر فورا واتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع مستشارين متخصصين لحماية الأنظمة والعملاء، إلى جانب إبلاغ السلطات المختصة والتنسيق معها. وشدد على استمرار العمليات وخدمات مواقف السيارات بشكل طبيعي دون أي تأثير تشغيلي. كما قدم المتحدث اعتذار الشركة عن القلق والإزعاج الناجمين، مشددا على التعامل بأقصى درجات الجدية مع أمن البيانات. ودعت الشركة العملاء عبر وسائل الرسائل الإلكترونية إلى توخي الحذر تجاه أي اتصالات أو رسائل غير متوقعة تحاول التظاهر بأنها صادرة عن إدارة المطارات، مؤكدة أنها لا تطلب أبدا بيانات بنكية بشكل مفاجئ. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 469 قتيلا. هذا وتسابقت فرق البحث والإنقاذ مع الزمن للعثور على ناجين في المناطق المتضررة، في حين صادرت تحذيرات جديدة من وقوع الفيضانات في المناطق الشمالية من البلاد. هذا وفي منطقة تشيروش لولي غطت الطرق الطبقة من الطين وغمرت المياه العديد من المركبات، وقامت قوات الأمن بإغلاق المناطق الخطرة القريبة من مجاري الأنهار. وتقول السلطات النيبالية أن البلاد تواجه أسوأ كارثة طبيعية منذ الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2015، ويعتقد الخبراء أن الفيضان المفاجئ قد يكون ناجماً عن انهيار نهر جليدي. هذا وقد تم إنقاذ مئات الأشخاص في عمليات مدعومة بالمروحيات في المنطقة، وأفيد بإجلاء معظم الأشخاص البالغ عددهم 450 شخصاً الذين كانوا محاصرين في نفق في تيروشولي. النبوء الأخير في النشرة: أصدرت قوات الأمن النيبالية تحذيراً أمنياً عاجلاً لفرق البحث والإنقاذ والمواطنين بعد انهيار السد في منطقة التبت، وطلب البيان الصادر عن الشرطة من جميع أفراد الأمن وعمال الإنقاذ والسكان المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة البقاء في حالة تأهب والانتقال فوراً إلى مناطق آمنة. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكراً لحسن المتابعة ودمتم بخير.

اتفاقية الفوسفات مع سوريا الخطوة الأولى في مسار استراتيجي. تستعد سوريا التي اقترن اسمها لسنوات طويلة بالآلام والدموع والحروب للنهوض من بين الركام رفقة بإرادتها الجديدة. ولعل من أبرز الشركاء لدمشق في هذه المرحلة هي تركيا. لا تقتصر مساندة أنقرة لسوريا على القضايا العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات شتى، من الطاقة إلى النقل ومن الصحة إلى التعليم والسياسات الاجتماعية. وفي هذا السياق تأتي مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال التعدين كإحدى الخطوات العملية البارزة. وقد شكلت اتفاقية التعدين الموقعة في سوريا أول نتاج ملموس لهذا المسار الحيوي الذي بدأ بالزيارة التي قام بها وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباستان بايراكتار إلى دمشق في أيار مايو 2025، مدعوما بإرادة سياسية على أعلى المستويات من كلا الجانبين. إذن ما الذي تعنيه التوقيعات التي أبرمت في سوريا؟ في الواقع تحمل مذكرة التفاهم هذه معان أكثر عمقا بكثير من مجرد اتفاقية تعدين عادية، إذ يعرب البلدان من خلالها عن إرادتهما للتحرك المشترك في مجالات شتى، وتأتي أعمال التنقيب عن الثروات المعدنية والمواد الخام للطاقة في مقدمة هذه المجالات، حيث يبرز في هذا الصدد تبادل التقنيات وطرق التنقيب. أما القضية المهمة الأخرى فتتمثل في تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الطاقة الجيوهيدرولية، أي الطاقة.

الطاقة الحرارية الأرضية وفي استكشاف والبحث واستغلال المواد الخام الصناعية وفي مقدمتها الفوسفات والعناصر الأرضية النادرة للحصول على منتجات نهائية. في الإضافة إلى ذلك، فإن دعم المشاريع المشتركة بين المؤسسات الحكومية التركية وقطاعها الخاص من جهة والمؤسسات السورية من جهة أخرى بهدف تطوير مشاريع الفوسفات وتمويلها وبنائها وتشغيلها يشكل بندا حيويا آخر. وبذلك يفتح البلدان الطريق أمام التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الاستراتيجي. علاوة على ذلك، سيتم إنشاء البنى التحتية اللازمة لنقل المواد الخام الحيوية التي سيتم إنتاجها في سوريا. بعبارة أوضح، فإن الأمر يتجاوز حدود أنشطة التعدين بكثير. فأنقرة عبر هذه الاتفاقية تبني بصبر حلقة تلو الأخرى من سلاسل القيمة للمواد الخام الحيوية في سوريا، والتي تتمتع كل حلقة منها بأهمية بالغة. وهذا ما يعني إرساء تعاون اقتصادي متعدد الأبعاد بين تركيا وسوريا، قد يغذي القطاعات الأخرى أيضا في هذا المجال. هناك خطوة استراتيجية للغاية من أجل الأمن الغذائي. في هذا السياق لابد من التوقف قليلا عند موضوع الفوسفات. كما هو معلوم، تمتلك سوريا أحواض فوسفات ضخمة، ولا سيما في محيط حمص وتدمر. ووفقا للمصادر المفتوحة، فإن احتياطي الفوسفات هناك يصل إلى نحو 2 ملياري طن، غير أن الإنتاج في سوريا التي صارعت الحرب لسنوات طويلة ظل في مستويات منخفضة للغاية بطبيعة الحال. ومع دخول تركيا على خط المعادلة، فإن زيادة إنتاج الفوسفات ستنعكس مباشرة على الأغذية. فإنتاج الفوسفات يعني الأسمدة، والأسمدة تعني الزراعة، والزراعة بدورها تعني الغذاء. وفي عالمنا اليوم يعد العرض الغذائي وأمنه من أهم القدرات الاستراتيجية على المستوى العالمي. كما هو معروف، فقد أصبح هذا المشهد أكثر حرجاً مع انتقال كبير مصدري الفوسفات إلى أرضية هشة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة مضيق هرمز. تسعى أنقرة من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع خطة تتيح لسوريا استخراج الفوسفات الخاص بها ومعالجته وتصديره عند الضرورة. وبطبيعة الحال، يعد الاقتصاد التركي الضخم والسوق المحلية الواسعة من أهم الأدوات التي تمتلكها تركيا للتصدير. إذا سارت الأمور في سوريا على ما يرام وطبقت خارطة الطريق، فستتمكن أنقرة هذه المرة من الجلوس إلى الطاولة بصفة عميل أيضا. إن مذكرة التفاهم الموقعة مع سوريا تحمل أهمية بالغة للغاية بالنسبة للتنمية الإقليمية أيضاً، فتركيا تبذل قصارى جهدها لمساعدة جارتها التي تمتلك أطول حدود برية معها على النهوض من جديد. ولكن عند التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الصورة العامة، يتضح أنه يجب قراءة الخطوات المتخذة على خط تركيا العراق بالتوازي مع هذه العملية. ذلك لأن أنقرة توقع اتفاقيات استراتيجية في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الطاقة مع جارها الآخر العراق، الذي عانى هو الآخر لسنوات من الحروب والأزمات. في نهاية المطاف، تسلك تركيا مسارا مغايرا لبعض الأطراف الذين يسعون لاستغلال الثروات الباطنية للمنطقة بتكاليف منخفضة أو إلى إثارة الاضطرابات لأغراض سياسية في حال فشلها في ذلك، إذ تعمل أنقرة على تطوير مشاريع قائمة على مبدأ الربح للجميع مع جارتيها سوريا والعراق، معززة بذلك دورها كدولة رائدة في تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

حيكم من أنقرة. بطل حلقة اليوم من برنامج حقائق غير مألوفة ليس مضرب البعوض بل البعوض بنفسه، رغم صغر حجمه إلا أنه يلفت الانتباه بطنينه، أليس كذلك؟ لابد أنكم مثلي قد قضيتم ليالا عديدة بلا نوم بسبب هذا الصوت، خاصة عندما تكونون في أجمل أجزاء الحلم على وشك أن تأكلون تلك البيتزا اللذيذة. سؤالنا اليوم: لماذا تطن البعوضة؟ انذار: إنها الديناميكية الهوائية أو الحب. هل البعوض خلق خصيصا ليقوم بإزعاجنا ليلا؟ بفضل حواس الشم الحساسة للغاية وأجهزة الاستشعار الخاصة بثاني أكسيد الكربون، يمكنهم العثور علينا حتى لو اختبأنا تحت الأغطية، ورائحتهم المفضلة هي رائحة القدمين، لذلك عادة ما نتعرض للهجوم عند الكاحلين كل صيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الكائنات الصغيرة شبه الخفية اكتشاف الأوردة الأقرب إلى الجلد بسهولة بفضل مستشعرات الحرارة. وهكذا أيضا ذلك الطنين الرقيق الذي يبدو وكأنه يقول أنا هنا، على الرغم من أننا نعتبره مزعجا، ربما يجب أن نشكر آلية الإنذار هذا، فهذا الصوت يكشف عن وجودها ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نهايتها. من فضلكم لنكن حذرين حتى لا يتضرر ضيفنا. أولا، من المفيد معرفة ما يلي: البعوض الذي يخرج ليلا ليصطاد البشر ويصدر ذلك الطنين الشهير هو من الإناث. نعم نعم، الذكور يكتفون برحيق الأزهار بينما الإناث تستهدفنا نحن كمصدر للبروتين. أما عن السبب فهي تحتاج إلى ذلك بسبب بنيتها الديناميكية الهوائية. ترفرف البعوض بأجنحتها الصغيرة حوالي 400 مرة في الثانية. نعم، 400 مرة بالضبط. هذه الرفرفة السريعة تخلق اهتزازا في الهواء، ومن ثم يظهر صوت الطنين. والآن وصلنا إلى الجزء الأكثر رومانسية. صوت الطنين هو في الوقت نفسه أغنية حب. تبعث الأنثى من البعوض أثناء طيرانها برسالة تقول: روميو أنا هنا، تعال وابحث عني. ويستجيب الذكور من نفس النوع بتشغيل أجهزة الرادار الخاصة بهم ويقولون: يا سيدتي لقد سمعت ترددك، ويبدأون في التحرك. إذا لم يكن هذا هو الحب من أول رفرفة للأجنحة، فماذا يجب أن يكون؟ قد يكون البعوض الصامت أكثر نجاحا في العثور على الطعام، ولكن العثور على شريك يصبح صعبا للغاية. الآن تعرفنا على سبب طنين هذا المخلوق الصغير ولكن المؤثر، إنه منبه مغازلة مبسط، أليس كذلك؟ هذا كل شيء مني اليوم، إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 28 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس رواندا بول كاغاما. إذ أجرى رئيس الجمهورية أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، ووفقا لبيان صادر عن دائرة الاتصال تناولت المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان والقضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان عن مواصلة السعي وتكثيف الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان في الفترة المقبلة. كما أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، فوفقا لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع رئيس رواندا بول كاغاما، تناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا ورواندا إلى جانب القضايا الإقليمية. وأوضح الرئيس أردوغان خلال المحادثة أنه تم تسجيل تقدم إيجابي في التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا الاستمرار في العمل المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الحارة للجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن أنقرة تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وقوع ضحايا جراء الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة من البلاد. وأضاف البيان: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي لذويهم وللشعب الجزائري الشقيق والصديق. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في هجوم شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في بلدة القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاقية وقف اطلاق النار مجددا وواصل هجماته على قطاع غزة. وبحسب معلومات وردت لوكالة الأناضول من مستشفى ناصر، نقلت جثامين 3 أفراد من عائلة واحدة إلى المستشفى إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة مدنية قرب بلدة القرارة. وأفاد شهود عيان ومصادر محلية أن الشهداء هم شقيقان من عائلة عابدين وابن عمهما. وأوضحت المصادر أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفتهم أمام منزلهم في البلدة، مما أدى إلى مقتلهم. وفي دير البلح وسط قطاع غزة أصيب فلسطيني بنيران عسكرية إسرائيلية شرق المدينة، ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. كما أفيد أيضا بأن سفنا حربية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه شواطئ المدينة، لكن لم يصب أحد في ذلك الحادث. ووفقا لآخر بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 1303 شهداء، وأصيب 4336 آخرون، وانتشلت 814 جثة من تحت الأنقاض. هذا وبلغت حصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر

0: تشرين الأول 2023 73,438 شهيداً و 174,447 جريحاً. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أنه في حال منع إيران من بيع نفطها فلا يسمح ببيع النفط في المنطقة، مشددا على أن الوضع في مضيق هرمز لا يعود إلى ما كان عليه سابقا. كما أشار قاليباف إلى محاولات الأمريكية لعرقلة صادرات النفط الإيرانية قائلا: معادلة الحرب واضحة، أما الجميع أو لا أحد. في منطقة لا نستطيع فيها بيع نفطنا لن يتمكن أحد من بيع النفط. وأضاف قاليباف: طالما أن البنية التحتية الإيرانية غير آمنة فلن يكون أي بنية تحتية في المنطقة آمنة. أن أمن مضيق هرمز مرهون بعدم وجود القوات الأمريكية في المنطقة، وقد أكدنا مرارا أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليم راسوا والمناطق المجاورة له بالقرب من الحدود الصينية في نيبال إلى 538 قتيلا، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لإغاثة العالقين جراء الكارثة الطبيعية التي أدت إلى تدمير عشرات الجسور وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية والطرق، مما استدعى نشر مروحيات لدعم عمليات البحث والإغاثة. وذكرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أن عمليات البحث توسعت لتشمل عدة مناطق منها نوابور ودادينغ وغوركا وتاناهون وشيتوان ونوال باراسي إثر جرف السيول للضحايا. وأشارت السلطات إلى بدء إنشاء مرافق مؤقتة لحفظ الجثامين بعد امتلاء المشارح في المناطق المتضررة. وكانت السلطات المحلية قد أفادت في وقت سابق بوجود أكثر من 1300 شخص في عدد المفقودين بينهم أجانب، كما امتدت أثار الكارثة إلى منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين حيث أعلن عن تسجيل 5 وفيات. من جانبه أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة الأرضية التي سجلت بقوة 5.2 درجة والتي سبقت السيول كان مصدرها انهيار جبل جليدي وليس زلزالا. وأكد خبراء في المركز الدولي للتنمية المتبادلة للجبال في كاتماندو أن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي أدى إلى حدوث انهيارات ثلجية متعاقبة في المنطقة الجبلية. يستضيف منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال اليوم نظيره الليتواني في أولى مبارياته ضمن المجموعة جي بالجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، حيث تبث بثا مباشرا عبر قناتي تي آر تي الأولى وإس سبورت. وستقام المواجهة على أرضية مركز تركسال لتطوير كرة السلة عند الساعة 9 مساء. تأهل ممثلنا نادي بشكتاش إلى مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على فريق كانو زالجيريس الليتواني في إياب البلاي أوف. وكان بشكتاش قد حل ضيفا على كانو زالجيريس في مباراة الإياب بعد أن أنهى مباراة الذهاب في إسطنبول بتفوق بنتيجة 3-0، وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بإيقاع بطيء بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني تمكن الفريق الليتواني من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل سجله اللاعب أوليفيرا في الدقيقة 64، وحافظ بشكتاش على الأسبقية التي حققها في مباراة الذهاب ليتأهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بعد غياب دام موسما واحدا. وأنهى بشكتاش مغامرته في التصفيات الأوروبية لهذا الموسم بخمسة انتصارات وهزيمة واحدة ليصل إلى مرحلة الدوري. وستجرى اليوم في موناكو قرعة تحديد منافسي بشكتاش في مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي. النبو الأخير في النشرة: خرج ممثلون نادي ترابزونسبور من بطولة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فريق فيرينتسفاروش المجري في إياب الدور الفاصل بلاي أوف ليواصل مشواره في مرحلة المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وكان ترابزونسبور قد واجه فريق فيرينتسفاروش المجري في الدور الفاصل من البطولة الأوروبية، وبعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 تعرض ممثلنا للهزيمة خارج أرضه بنتيجة 4-0 في مباراة أكملها بتسعة لاعبين ليودع بذلك الدوري الأوروبي وينتقل للمنافسة في دوري المؤتمر. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

اتفاقية الفوسفات مع سوريا الخطوة الأولى في مسار استراتيجي. تستعد سوريا التي اقترن اسمها لسنوات طويلة بالآلام والدموع والحروب للنهوض من بين الركام رفقة بإرادتها الجديدة. ولعل من أبرز الشركاء لدمشق في هذه المرحلة هي تركيا. لا تقتصر مساندة أنقرة لسوريا على القضايا العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات شتى، من الطاقة إلى النقل ومن الصحة إلى التعليم والسياسة الاجتماعية. وفي هذا السياق تأتي مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال التعدين كإحدى الخطوات العملية البارزة. وقد شكلت اتفاقية التعدين الموقعة في سوريا أول نتاج ملموس لهذا المسار الحيوي الذي بدأ

التقنيات وطرق التنقيب. أما القضية المهمة الأخرى فتتمثل في تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الطاقة الجيوهايدروية، أي الطاقة الحرارية الأرضية، وفي استكشاف والبحث واستغلال المواد الخام الصناعية وفي مقدمتها الفوسفات والعناصر الأرضية النادرة للحصول على منتجات نهائية. في الإضافة إلى ذلك، فإن دعم المشاريع المشتركة بين المؤسسات الحكومية التركية وقطاعها الخاص من جهة والمؤسسات السورية من جهة أخرى بهدف تطوير مشاريع الفوسفات وتمويلها وبنائها وتشغيلها يشكل بنداً حيوياً آخر. وبذلك يفتح البلدان الطريق أمام التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الاستراتيجي. علاوة على ذلك، سيتم إنشاء البنى التحتية اللازمة لنقل المواد الخام الحيوية التي سيتم إنتاجها في سوريا. بعبارة أوضح، فإن الأمر يتجاوز حدود أنشطة التعدين بكثير. فأنقرة عبر هذه الاتفاقية تبني بصبر حلقة تلو الأخرى من سلاسل القيمة للمواد الخام الحيوية في سوريا، والتي تتمتع كل حلقة منها بأهمية بالغة. وهذا ما يعني إرساء تعاون اقتصادي متعدد الأبعاد بين تركيا وسوريا، قد يغذي القطاعات الأخرى أيضا في هذا المجال. هناك خطوة استراتيجية للغاية من أجل الأمن الغذائي. في هذا السياق لابد من التوقف قليلا عند موضوع الفوسفات. كما هو معلوم، تمتلك سوريا أحواض فوسفات ضخمة، ولا سيما في محيط حمص وتدمر. ووفقاً للمصادر المفتوحة، فإن احتياطي الفوسفات هناك يصل إلى نحو 2 مليار طن، غير أن الإنتاج في سوريا التي صارعت الحرب لسنوات طويلة ظل في مستويات منخفضة للغاية بطبيعة الحال. ومع دخول تركيا على خط المعادلة، فإن زيادة إنتاج الفوسفات ستنعكس مباشرة على الأغذية. فإنتاج الفوسفات يعني الأسمدة، والأسمدة تعني الزراعة، والزراعة بدورها تعني الغذاء. وفي عالمنا اليوم يعد العرض الغذائي وأمنه من أهم القدرات الاستراتيجية على المستوى العالمي. كما هو معروف، فقد أصبح هذا المشهد أكثر حرجاً مع انتقال كبير مصدري الفوسفات إلى أرضية هشة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة مضيق هرمز. تسعى أنقرة من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع خطة تتيح لسوريا استخراج الفوسفات الخاص بها ومعالجته وتصديره عند الضرورة. وبطبيعة الحال، يعد الاقتصاد التركي الضخم والسوق المحلية الواسعة من أهم الأدوات التي تمتلكها تركيا للتصدير. إذا سارت الأمور في سوريا على ما يرام وطبقت خارطة الطريق، فستتمكن أنقرة هذه المرة من الجلوس إلى الطاولة بصفة عميل أيضا. إن مذكرة التفاهم الموقعة مع سوريا تحمل أهمية بالغة للغاية بالنسبة للتنمية الإقليمية أيضاً، فتركيا تبذل قصارى جهدها لمساعدة جارتها التي تمتلك أطول حدود برية معها على النهوض من جديد. ولكن عند التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الصورة العامة، يتضح أنه يجب قراءة الخطوات المتخذة على خط تركيا العراق بالتوازي مع هذه العملية. ذلك لأن أنقرة توقع اتفاقيات استراتيجية في مجالات مختلفة، وفي مقدمتها الطاقة، مع جارها الآخر العراق الذي عانى هو الآخر لسنوات من الحروب والأزمات. في نهاية المطاف، تسلك تركيا مساراً مغايراً لبعض الأطراف الذين يسعون لاستغلال الثروات الباطنية للمنطقة بتكاليف منخفضة، أو إلى إثارة الاضطرابات لأغراض سياسية في حال فشلها في ذلك. إذ تعمل أنقرة على تطوير مشاريع قائمة على مبدأ الربح للجميع مع جارتيها سوريا والعراق، معززة بذلك دورها كدولة رائدة في تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

0: آه، ما هذا؟ يا له من كابوس! كيف دخل الاستوديو؟ لحظة، أنا آسفة جدا، أنا فاطمة الفضولية، أحييكم من أنقرة. بطل حلقة اليوم من برنامج حقائق غير مألوفة ليس مضرب البعوض، بل البعوض بنفسه. رغم صغر حجمه إلا أنه يلفت الانتباه بطنينه، أليس كذلك؟ لا بد أنكم مثلي قد قضيتم ليالا عديدة بلا نوم بسبب هذا الصوت، خاصة عندما تكونون في أجمل أجزاء الحلم على وشك أن تأكلون تلك البيتزا اللذيذة. سؤالنا اليوم: لماذا تطن البعوضة؟ انذار: إنها الديناميكية الهوائية أو الحب. هل البعوض خلق خصيصا ليقوم بإزعاجنا ليلا؟ بفضل حواس الشم الحساسة للغاية وأجهزة الاستشعار الخاصة بثاني أكسيد الكربون، يمكنهم العثور علينا حتى لو اختبأنا تحت الأغطية، ورائحتهم المفضلة هي رائحة القدمين، لذلك عادة ما نتعرض للهجوم عند الكاحلين كل صيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الكائنات الصغيرة شبه الخفية اكتشاف الأوردة الأقرب إلى الجلد بسهولة بفضل مستشعرات الحرارة. وهكذا أيضا ذلك الطنين الرقيق الذي يبدو وكأنه يقول أنا هنا، على الرغم من أننا نعتبره مزعجا، ربما يجب أن نشكر آلية الإنذار هذا، فهذا الصوت يكشف عن وجودها ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نهايتها. من فضلكم لنكن حذرين حتى لا يتضرر ضيفنا. أولا، من المفيد معرفة ما يلي: البعوض الذي يخرج ليلا ليصطاد البشر ويصدر ذلك الطنين الشهير هو من الإناث. نعم، الذكور يكتفون برحيق الأزهار، بينما الإناث تستهدفنا نحن كمصدر للبروتين. أما عن السبب فهي تحتاج إلى ذلك بسبب بنيتها الديناميكية الهوائية. ترفرف البعوض بأجنحتها الصغيرة حوالي 400 مرة في الثانية، نعم 400 مرة بالضبط. هذه الرفرفة السريعة تخلق اهتزازا في الهواء، ومن ثم يظهر صوت الطنين. والآن وصلنا إلى الجزء الأكثر رومانسية،
1: لامور.
0: صوت الطنين هو في الوقت نفسه أغنية حب. تبعث الأنثى من البعوض أثناء طيرانها برسالة تقول: روميو، أنا هنا، تعال وابحث عني. ويستجيب الذكور من نفس النوع بتشغيل أجهزة الرادار الخاصة بهم ويقولون: يا سيدتي، لقد سمعت ترددك، ويبدأون في التحرك. إذا لم يكن هذا هو الحب من أول رفرفة للأجنحة، فماذا يجب أن يكون؟ قد يكون البعوض الصامت أكثر نجاحا في العثور على الطعام، ولكن العثور على شريك يصبح صعبا للغاية. الآن تعرفنا على سبب طنين هذا المخلوق الصغير ولكن المؤثر، إنه منبه مغازلة مبسط، أليس كذلك؟ هذا كل شيء مني اليوم، إلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.